شيبا شيبا هرا هرا سبرمانيا هرا هرا شيبا شيبا هرا هرا سبرمانيا هرا هرا شيبا شيبا سبرمانيا شيبا شيبا هرا هرا سبرمانيا هرا هرا Subramanyam, Subramanyam, Subramanyam, Shiva Shiva, Hara Hara Subramanyam.